0: المرسلون
1: سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك رزقا طيبا، اللهم إنا نسألك عملا متقبلا، اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من شهاتك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة بالبركة. الفاتحة.